0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: أديتي من رسك لانج عذابك أمر فل آهند شعيبك فاناي إكليك فانوك أريهوك إيما بكنتي بميه تيمن رسك لانج رحمة فل سلامة كربيم أدي بيروري أدو أيس أنيا بيروي ميه هلاك كري دين هندن ويرو ಇವರಿಂಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದುರುಗ ಇವರಂತಿಬಿ ಖಕೂ ಮಚ್ಚ ತಿರುವೆ ಮರ್ವೆಫೈ.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: Senin müderris gibi arkadaşım kiyavane.

0: وعلى أبصارهم غشاوة.
1: وعلى أبصارهم غشاوة. ريتا ميم سكون أداك الله.
0: وعلى

فزادهم الله اتانغ زاغ تشديد غوتن ادي لو كولاف في قلوبهم مرض فزادهم الله

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تا ویدار وی دیوی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تمت يسوي ميد كمان در وقت كبانجيا بانجي توا ما لا ما نكاد جوارات تكم ميد كمان در وقت بي إكارة غدي فانساس هم منيت كا دعنا نستني كيرت كروان كيم
2: بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أمها حمد ثنايا تعريف حق وجنبني كل ذم وانتمائن الله إكلاك إكا وانتكما على حكي وان إكلاك أن أبو شريك كنوه أدي محمد جفاني إكلاك على كمشا رسولا كما على حكي وان مائن الله محمد جفان شا إكلاك جفانو جآلنا أمها صحابينا صلواتا سلاما بركة لباش آمين. مسلم أخونا تيبايا ميهن مائن الله بروت وتقوى بروت سرا فاروغا اكلانج امر فلته كيامم ببولم با ادي اكلانج رسولا محمد صلى الله عليه وسلم گه امها امر فلته كيامم و اكلانج وحي كربا فاوا بسفله گمانا گاوي ادي تيبا ميهن اكلانج امام وگن تيبي الله تيبا ميهن تقوا وري واش مسلم اخن اماناتي گتوگا مائن الله تيبا ميهن احوال كربا فاوا مدلوگا ادا قران جه حق تهكا مسؤوليت تك اكلاگ وني كندار وافا ام فرتما ادي ام اسكندن جه واجبكي امل اهل النكرا هيد اي تيماگ اميدرين نشا مام بفاننا تيما بلحتن جه ام هامي مي اجتماعي زما يكبر بڑا ماتي وري ديني واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوا بسفله گمانا گاوي اللہ کے موگا تبا ہید کڑ دینارا اڑکو منیمن کڑو مٹکا تبا ہید کڑ دینارا مسکینک تبا ہید کڑ دینارا تبا کے اہل ورین کے مچ تبا ہید کڑ دینارا می ہریھا خرت تک گترین اللہ کے حضرت گا اے کے درمیا ثواب ایم میں اتر گم ونی تبا کے اہل ورین کے مچ تبا ہید کڑ دینارا اے فہ گا تما کے می ہن نشا فقیرنا مسکیننا یتیمنا دتربرین کرا ہیدے مسلم اخنے مدن واجب تو گے اترا مدلگا مائن اللہ اہن حق لبوا فاوے ای مدا طاہر کرمٹکا احرکو افہارو دیکھن واجب وگم وا فرض زکاہ احر میں زکاہ دکائرو اے ادا کروینی مدلگے اصل ملک وری فراتن اہر منا حوال کرب امانا لبتی مسلم اخن مدا اسراف کرما مدا بیکار گتگا ہلاک کلمگ ایوس حگے اہر منا لبگننوے بینوا منور ور اتر خرد کرما بینو من نتکتی گتما ادی تکتی گے بینو نوک ہٹا اے گے مدت ہمو گن اوکالن جہم کی وس امانات خیانت ترو ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین گا گنوا فاوا گتو گا مدلا مسند کمکی زہد وری کما فشورا کمنو ای مدل کی حلال گتو گا ہودا ہیو گتو گا ہید کروے اچکا وفا ای مدل کی سابون علایا اللہ دمدو ایوس ہورہے نیڑے نم می اسلام دین احر من کنڈالا دی فاوا فوری ہم مینگن مسلم اخنے مائن اللہ ونی اکلانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو آئے لبن ادی دعا کرمان امر کربافا اکلانگ وحی کربافا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مانی ہمکشرن اللہ اکلانگ ملائکت نبی آگی مچ صلو آئے لبت اے ایمان وجمیس تکن تیبا امیہن اکلانگ فانو گی مچ صلو آئے لبن ادی دعا کراش ادی اکلے اکفان کو مچ سلام لبن گلتی ابامی ہوں گن گنان دعا کراش اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركة ربي رسكلاك ألمك ترين أمها روغاتك بل مدكم في اللوان دي بل ميهنا الشفاة دي دلها صحة عافية نعمة ألمنا من ورك ربان دي هدوا بركة ربي رسكلاك ألمك راج تياغي كربا مسوركما إمبركما دنوركما بركة اللبا فدن تريكم إتر كربان دي ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಿನಾಯತ್ತ ಬರುಗದ ಕುರವ್ವ ತ್ಯಾಗಿಕಮ ಫಾಗತಿಕಂ ಮಿಂಬರ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಹದ್ದವ ಬಡ್ಕುರವ್ ರಸ್ಕಲಾಕ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯಾಗೆ ಕಂತ ಇಸ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಮಟ್ ಇಬರಸ್ಕಲಾಗೆ ಮೆದುರ್ ಕುರವ್ವ ಫಾವಾ ವೆರಿನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೆ ಅಳಮಿಗೆ ತೆರೆ ಮರುವ ಗಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ ದಿರ್ತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ರಹಮಲ್ಲವ್ವಾಂದೆ ದುನಿಯೇಗಾ ಸೇವಕಂ ಅದಿ ಆಖರತ್ ಗಾವ ಸೇವಕನ್ ದೆವ್ವ ನರಕಾಗಿ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮಿ ಮುತ್ತಿ ಕುರಬ್ಬಾ ದೇವ್ ಆಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಯ್ಜಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ ವಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ವಅದಿಲ್ ಶಿರ್ಕ ವಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ವದಮ್ಮಿರ್ ಅದಾಕ ಅದಾ ಅದ್ದೀನ್ ವನ್ಸುರ್ ಇಬಾದಕ ಅಲ್ಮುವಹ್ಹಿದೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅನ್ಸುರ್ ಇಖ್ವಾನನ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತದಅಫೀನ ಫಿ ಫಿಲಸ್ತೀನ ವಫಿ ಕುಲ್ಲಿ ಮಕಾನ್ اللهم كن لهم معونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

صفوا صفوفكم على سنة رسول الله دبيفون قدام دوغا هستنون نان كاري كاري جه وداين صفتا ترتيب كروبا مسكتون بيرغ صفتا بس مستكا مسكتو صفتا كاي ابرا هم هم كروب استو اعتدلوا

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون

0: ومما رزقنا اتانغي اون را دي هين باركرا
1: ومما رزقناهم ينفقون
0: امين شفيق.

0: وعلى أبصارهم غشاوة.
1: وعلى أبصارهم غشاوة. ريتا ميم سكون أداك الله معنا.
0: وعلى

نادين كريين عشقي أصول روي لوي با أدي مكارا غوري ماي مكاري وري كنان هدي ماي ها هاري كريي آ فاري بحار جلي غو إكا ما هدي دل لنرينو وكي أتر ميتان كرانو ها هاري كريي آ فاري بحار جلي غو මං කෙරන්නේ අසරුන්නුන් හේ රොමුන් එකමාහෙදී රොන්නු එකමාහෙදී මං

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. توبة 111. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة،

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كان دكم النوا غتغا تيبامي هم كاب هداش أد تيبامي هم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ගැඩු හතරගටි 39 මිනිටක මිගනස්තෙනි මිරේගෙ ෆතිස් නමාදවගුත්ගෙ බංගියා බංගිදෝ
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ميجنستيني فاتسنا مادوغوتك بانجيا بانجي دعا ماليا مال كاري غوارا رشا ميريغي فاتسنا مادوغوتوي حتر قد تيريس نو منتك دم ميجنستيني كيريت قروان كيبو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي